0: تحديدا وهو باللون الأحمر. طبعا المسار الشمالي هو المسار الإيراني، وهذا المسار باللون الأخضر هو المسار العماني. إذن تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن إزالة الأغام في هذه المنطقة، وذلك بمشاركة القوات البحرية الأمريكية ومجموعة من الغواصين.
1: 美国总统特朗普也公开表示，接到美国海军的通知，所有的水雷都已被清除或被引爆。美方对